الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين

سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atammu taslim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma tawfiqi wa la'timadi illa 'ala rabbi ar-ra'ufir rahim al-fattahil 'alim. Allahumma ja'alna mafatiha lil khairat وأبواب للرحمات والبركات ومغاليق للشرور والفتن. اللهم ارفع بنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا راية دينك وانشر بنا وبهم شريعتك واجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي جوارحنا نورا واجعل كلامنا مسموعا مؤثرا واجعلنا من عبادك المخلصين المقبولين عندك يا الله بجاه سيد المرسلين وإمام المتقين wa habibi rabbil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alayhi kullama dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun wa sallim tasliman kathiran kathira adada makhluqatillah. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره أهل الحمد أنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بعدد من حمدك ولك الحمد بعدد من لم يحمدك ولك الحمد كما تحب أن تحمد. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وعلمي إلى حولك وقوتك وعلمك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم كما أقمتني فأعني وعلمني من لدنك علما وافتح علينا فتوح العارفين وألهمنا الصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما أنعمت فتمم، اللهم كما أنعمت فتمم، اللهم كما أنعمت فتمم ويسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi saudara-saudari kekasih Allah semua. Selamat pagi saudara-saudari ahli syurga Firdaus yang dikasihi, yang disayangi, yang dihormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, pagi ini kita mula dengan selawat di muka 22 di akapak insya-Allah kerana masa lewat sikit. Maka supaya tak lewatkan masa, kita guna dah mukaddimah kita supaya majlis kita diberkati oleh Allah, supaya majlis kita penuh dengan rahmat. Maka kita ambil selawat dulu insya-Allah. Maka buka surat aurad hak kulit kerah tu. Maka pergi kepada muka 22 di akapak. Maka mari sama-sama kita selawat ke Nabi dan kita mari niat dulu. Niat ikhlas kerana Allah. Niat nak kepada redha Allah. Niat menyukakan Nabi. Harap-harap kita dengan barakah selawat ini, dengan berkat majlis ini, Tuhan tunai hajat kita, mudah urusan kita, lucuk hutang kita, selesai masalah kita, sembuh penyakit kita, cabut buah segala mudarat, segala penyakit yang ada dalam diri kita. Dan Tuhan murah rezeki kita, selamatkan kita daripada benda tak baik semua dan Tuhan redha kepada kita selama-lama. Maka mari sama-sama kita baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi adada ma khalaq. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله ملء ما خلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله عدد ما في الأرض والسماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله ملء ما في الأرض والسماء. اللهم صل وسلم وبارك على